أهول وشارنا فرما زق جون وارا ببان شفل جرب ببو ببو ببو ببو ببو ببو بيارا ممان أهول زمبر فل ما سيكا فارا شرطر المدارا أتوان بدا فش